0: إن عربوا. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري أدسو دلورا دلا نوسترا مورتي.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة الرب معك، باركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.